0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: مستمعاتنا مستمعينا، كيف ما وعدناكم احنا معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم انا حيرة على راديو معجزة. اليوم الموضوع ممكن يكون كقلق، ممكن يكون صعب، لكن غنعرفوا عليه اكثر مع الاخت رجاء اللي معنا اليوم في هذه الحلقه. مرحبا بك الاخت رجاء معنا.
1: شكرا ليلى على الاستضافه ديالك.
0: الاخت رجاء، يعني الموضوع اللي هو الفقر، بزاف ديال الناس، بزاف ديال السيدات شي مرات الظروف صعيبه، شي مرات يعني كيتقلقوا دغيا، كيتعصبوا على الوضعيه ديالهم، على الظروف ديالهم، فكيقولوا انا عييت من الفقر، عييت يعني من هاد الشهاده وهاد الوضعيه هادي. فبغينا نهضروا اكثر على الفقر والفقراء وهاد المواضيع هادو. فسؤالي الاول ليك، شنو كيقول كتاب الله على الفقراء؟
1: الكتاب المقدس شنو كيقول على الفقر؟ احنا الى جينا نشوفوا نقراو يعني على حياة السيد المسيح، كيفاش جا، ما جاش غني، ما جاش ملك، ما جاش عنده بزاف تاع الفلوس، لكن جا فقير، تزاد يعني في بيت لحم، يعني في بلاصة حضيرة ديال الحيوانات، عاش مع ناس بسطاء فقراء، ولكن من هادوك الناس الفقراء خرج رسل، معلمين وأنبياء اللي كلامهم أو الرسائل ديالهم باقين كان قراوها حتى اليوم وكان تعلموا منها بزاف تاع الحوايج. فالفقر يعني الله كيقول أنه اختار الضعفاء ديال العالم باش يخزي الأقوياء، يعني الناس الفقر ماشي خيب، ولكن زعما الكتاب المقدس ما كيقولش حاجة خيبة على الفقر، وبزاف يعني كنشوفوا يعني الرسل والأنبياء كلهم اللي دازوا ما كانوش أغنياء، بالعكس كلهم تقريبا كانوا فقراء من غير شي بعض منهم.
0: واش رجاء الفقر هو عيب؟
1: لا، ما يمكنش نصنفوا الفقر عيب. علاش؟ لأنه شنو اللي عيب؟ هو أننا ما نحاولوش نجتهدوا أو ما نحاولوش نغيروا من المستوى ديالنا المعيشي، ولكن الفقر بحد ذاته ماشي عيب، وبالعكس الإنسان يقدر يستغل يعني أو يستفد من التجربة دياله وهو كإنسان فقير، باش مثلا ميكي يحسن من المستوى دياله أو لكي يعيش في الرفاهية ولا شي حاجة، كي يعرف كيفاش يتعامل مع الناس الفقراء، وكي يعلمك تحس بالناس اللي ضعاف والناس اللي ما عندهمش، كيعطيك قناعة، كيعطيك تعلم أن المحبة للناس اللي قل منك مثلا في المستوى ماشي في الشخص، ولكن يعني الفقر ما يمكنش نعتبره عيب. وبزاف الناس كيف يعني أباطرة، ناس يعني كبروا في الفقر، الفقر كيخرج نجوم، خرج علماء، خرج بزاف ديال الناس. يعني
0: في نفس الوقت كان ظن الكتاب المقدس كيقول يعني ما تفكروش شنو غتلبسوا، شنو غتاكلوا،
1: ما عمرنا نفكروا شنو غنلبسوا، ما عمرنا نفكروا شنو غناكلوا، لان الله كيهتم بكل واحد فينا كيف ما كيهتم بالحيوانات اللي يعني انسان الشأن ديالو عظم من الحيوانات. فالله ممكن يهتم بينا ويرعانا ويوجد لنا يعني المعيشه ديالنا، خصنا غير نحطوا الثقه ديالنا فيه ونصليو يعني نعيشوا حياتنا معاه.
0: كنعرفوا الاخت رجاء ان ديما المراه او السيده كتبغي تكون كتهتم بوليداتها، كتشري لهم يعني كتعتني بهم ماديا، كتعيشهم في واحد المستوى بحال صحابهم بحال جيرانهم. فهي شي مرات الى المراه عايشه بوحدها ما معهاش راجلها، طلقات او لا يعني راجلها مات توفى، فكتبقى بوحدها مع وليداتها، فكتبقى تصارع انها ما تبقاش عايشه في هذا الفقر، كتبقى يعني تصارع وتجتهد وتخدم، وشي مرات يعني شي مرات كتبقى في نفس المستوى اللي هي فيه، وكتقول انا عييت عييت عييت عييت. فشنو كتقولي لهذه المراه هذه؟ كيفاش تشجع؟ كيفاش ما تعياش؟ كيفاش انها تبني علاقه مع الله والله غيسدد لها كل الاحتياج؟ كيفاش الله كيسدد الاحتياج رجاء؟ كيفاش ان الله هو اب ديالنا وكيسدد الاحتياج؟
1: اولا انا بغيت نحيي كل امراه كتعاني وكتقاسي وكتدوس مثلا في ظروف صعيبه باش تربي ولادها وتوفر لهم احسن معيشه، وبغيت نصيحتي لهاد الناس هادو هو يحطوا الثقة ديالهم في الله، وأن الله قادر يسدد الاحتياجات ديالهم، قادر يرعاهم، قادر يوفر لهم يعني أي حاجة غيحتاجوها. فنصيحتي لها أنها تبني علاقتها مع الله كيف ما قلتي، وتحاول يعني تربي ولادها في الطاعة ديال الله، ويكبروا في القناعة. وكيف ما علمنا المسيح منين جاء، يعني في الصلاة الربانية كنشوفوا أنه كين خبزنا كفافنا، يعني نتعلموا نشكر الله على ذاك الشيء اللي كيعطينا، ونكونوا أمناء يعني في ذاك الشيء اللي كيعطينا قليل باش هو يزيد يأمننا على الكثير.
0: فيعني يعني نطلبوا الخبز والكفاف ديالنا. علاش الأخت رجاء يعني المرأة عاوتاني كتقدر تلقى قدامها تحديات ديال عندها ولادها، كيفاش تربيهم على القناعة، كيفاش تربيهم أنهم يكتفيوا بداك الشيء اللي عطاهم الله، ويكتفيوا بالخبز الكفاف اليومي ديالهم، وفي نفس الوقت إلا عندهم شي احتياج يمشي يحطوه عند الله ويصليوا بالله. وأكيد كيفاش يكون عندهم ذاك الإيمان، أنا إلا بغى واحد اللعبة بواحد الثمن اللي هما قادراش تشريه ليهم فيمشيوا يصليوا ليه، يعني كيفاش خاص الأم تربي ولادها؟
1: هو الأبناء عادة كيتعلموا من الآباء ديالهم أكثر من خلال التصرفات ديال الآباء ديالهم. فإذا كانت مثلا الأم في الاحتياجات ديالها كتمشي تصلي عند الله وتشارك مع الأبناء ديالها أنها مثلا عندها هذا الاحتياج وأنها كتثق في الله غادي يسددوا لها، فكذلك الأبناء من كي يلاحظوا التصرفات ديال الأم كيبغيو يتمثلوا بها، حيث بالنسبة لهم هي المثال الأعلى بالنسبة لهم. فكنصح الأم ديالهم أنها تشارك مع الأبناء ديالها الحوايج اللي كيخصوها، تشارك معهم علاقتها مع الله، يعني تكون عندهم علاقة مع الله مشتركة، تكون عندهم كنيسة يعني في البيت ديالهم، يعني منين يكونوا كيطلبوا منها شي حاجة تقول لهم نصليو ونشوف الله واش غيسددها في الوقت المناسب. ومثلا منين كتسدد الاحتياج ديالهم تحاول تقول لهم اجي نصليو ونشكر الله حيت سدد لنا الاحتياج ديالنا اللي كان عندكم. فهي ممكن تفهمهم على القناعة بزاف ديال الطرق. وشي بعد مرات الأم خاصة تكون قاصحة شوية مع أولادها، مثلا إلا كانوا حيت كاينين شي حوايج أولويات في الحياة وكاينين شي حوايج ثانوية، فمثلا التمدروس أو شي حاجة بحال هكا بالنسبة لهم أولويات، فهي خاصة تشرح لأولادها أن يعني تخلص المدرسة أو لا هو شي حاجة أهم مثلا من أننا نمشي نشريو لعبة غالية، ممكن نشريو لعبة رخيصة منها وغادي تكون يعني ممكن يستعملوها. شي بعد مرات خاصة تقول لا، حيت ماشي ديما نقدروا نوفروا كل شيء للدراري الصغار، شي بعد مرات خاصنا نقولوا لا.
0: شكرا رجاء على الأجوبة ديالك. وهكا مستمعينا غتكون الحلقة ديال اليوم سالات، نقول لكم تلقاو في حلقة جديدة موضوع جديد، وديما برنامجكم أنا حيره.

0: معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا اللي كتسمع البرنامج ما تكمليش بوحدك، واللي من خلاله كنتواصلوا معاك باش نقدروا نعاونوك ونعطيو بعض النصائح والأفكار اللي ممكن تعاونك تحلي المشكل اللي عندك مع ولدك. عنوان حلقتنا اليوم إنا عمر ولدي تفرج. اش غنقول لك؟ إلا جينا نتكلموا بصراحة، راه الحل ديال هاد المشكل، يعني ولدي كيتفرج في التلفازة، هو راه بين يديك، حيت انت اللي كتقرري واش تعاوني ولدك ولا لا. لكن القرار هو اللي هنايا صعيب، حيت من الاول والولد ديالك مازال صغير كيكون لازم تاخدي واحد القرار، واش انا بعدا تكون عندي التلفازة في الدار او لا، واش انا نتفرج او لا. الا كتحطي ولدك حدا التلفازة وهو صغير في عمر مثلا ديال 3 سنين، عارفي بعدا ان هاد الشيء هذا راه خطر على ولدك، حيت كيتاثر الدماغ ديالو. وعارفي باللي الطفل في هاد العمر راه ما كيكون فاهم والو من غير الالوان والصور قدامه اللي كتتحرك. ولكن راه هاد التلفازة هاد الشيء اللي تقدر تعطي لولدك، ما غتقدرش تعطيه شي حاجه اكثر من هكا. الدماغ ديالو يقدر يبقى يخدم ويحاول يفهم هادوك التصاور ودوك الالوان اللي كيشوف يمكن لشي عامين وحده اخرى، اللي هي حتى كيوصل لخمس سنين عاد كيبقى يفهم شويه داك الرسوم شنو كيقولوا ولا دوك الالوان شنو هما وبزاف د الحاجات وحدين اخرين. وهذا الشيء كامل كيقدر في هاد السن ديال 3 سنين يخربق الدماغ ديال ولدك ويأثر على النمو ديال المخ ديالو، وحتى كيأثر على المهارات ديالو في القراية، على الذاكرة ديالو، على الموهبة ديالو، على بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء يقدر يبان مني كيدير الولد 7 سنين في العمر ديالو. أحسن حاجة هو أنك تشغلي الوقت ديالو من اللي كيتزاد هاد المولود وكيوصل للسن ديال 5 سنين بلا تلفازة. شغلي الوقت ديالو معاه، كوني انتي التلفازه ديالو، شري هادو قصص، شري بزاف ديال الحاجات التعليميه اللي كيكونوا فيهم الوان، قصص بالصور، جلسي معاه وريه انتي، فكيولي كيتسنى هذاك الوقت معاك انتي باش يفهم. هنا العقل ديالو ما كيمشيش للتلفازه، كيكون مع الام ديالو، كيفهم منك انتي الالوان، كيفهم منك انتي الحروف، كتلعبي معاه انتي، قراي ليه انتي، لعبي معاه، حطيه يلعب شي أوقات غير بوحده، زائد حطيه ينعس في الأوقات ديالو، ديري ليه أوقات للنوم ديالو، أعطيه الأوقات الكافية. وحتى إلا كنتي من الناس اللي كيعجبهم يتفرجوا، تسنيه حتى ينعس وعاد خودي وقتك وتفرجي بوحدك، ماشي من اللي يكون معك. من اللي كيوصل الولد 7 سنين وإلا بغيتي تخليه يتفرج شوية، ديري ليه أوقات، ويستحسن أنها تكون في الأخر ديال الأسبوع، يعني ماشي في وسط السيمانه اللي كيكونوا عنده القرايه ديالو ولي دوفوار ديالو، باش يبقى ليه الوقت للدراسه والحوايج وحدين اخرين ممكن يتعلمها ويديرها ويخدم عليها في الاوقات ديال الفراغ ديالو. بغيت نقول لك باللي ماشي غير قليل ديال الامهات اللي عندهم هذا المشكل، لكن هذا راه مشكل تقريبا عند كل شيء، وبالاخص حيت كاملين وعينا وفي كل دار كاينه تلفازه، والعائله كلها كتجلس تفرج من الكبير للصغير، حتى واحد ما كيقول راه هذا مشكل او لا التلفازه راها مشكل او لا طفيو التلفازه، قليل قليل قليل اللي كيقول بحال هاد الهضره. لكن في هذا الوقت ديالنا وفي هذا العصر هذا وعينا ولينا كنخافوا على ولادنا من التلفازه، وهذا هو المهم اننا وعينا. حاجه اخرى، السؤال اللي هو اين عمر ولدي يتفرج، هو راه كل عمر والمشكل ديالو، يعني التلفازة والبرامج اللي فيها كل عمر راه خطر في شي حوايج وفي شي برامج. اللي غادي نقول أنه حتى كيولي الولد واصل يعني لسن الرشد عاد كيقدر يفهم ويختار شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي ما مزيان ليهش، وهكا كيكون باقي خاصو انتي تنبهيه وكتكوني انتي مسؤولة عليه. لكن حنا اللي كنهضروا عليه دابا هو الطفل من اللي كيكون صغير وكيكون محتاج انك انتي اللي ترعايه وانتي اللي توجهيه، حيت هو ما كيكونش عارف شنو اللي مزيان ليه وشنو اللي خايب ليه. بغيت نقول لك لكل ام الحل بين يديك. نتلاقاو في حلقه جديده، ونتمنى كل حاجه سمعتوها الله يعاونكم من خلالها. ويبارككم. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.
1: مستمعتنا كنرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة مع منير.
2: ماشي غير مرة، بصح ماشي غير مرة، انتي مرة ونص لالا، وبرنامجنا ماشي غير مرة غادي نحكي قصص نساء من الكتاب المقدس ومن الواقع، واللي فيهم غادي نشوفوا المرأة علاش قادة. واليوم غنحكي قصة مرأة سميتها ماري ماكلود. تولدت عام 1875 في أمريكا. ما تولدتش في عائلة فقيرة ولا ما بحالهاش، ولكن في مصعب. ماري تولدت في عائلة ديال العبيد، وكانت هي البنت رقم 15 من 17 ديال الخوت، حيث في ذاك الوقت ماري كان باقي ما تحرروا فيها العبيد. حياتها كانت كتر من صعيبة، حيث ملي كملات 5 سنين خرجت تخدم في الأراضي ديال الأسياد ديالها. المهم في واحد النهار كانت هزة كتاب، اكتشفها ولد الأسيادة ديالها وقال لها حطي ذاك الكتاب حيت انتي ما كتعرفيش تقراي. وتم قررت انها تقرا باش تبدل حياتها، وداكشي اللي طرا قدرات تقرا وتمشي مزيان في قرايتها. كملات قرايتها حتى الكلية، حيت كانت باغا تمشي لافريقيا باش تعاون البنات الافريقيات اللي كانوا كيعانيو من الفقر والأمية، ولكن ما قدراتش. وداز الوقت وتزوجات وولدات ولد، ولكن بقات ديما كتحاول تلقى طريقة باش تعاون الأمريكانيين السود اللي بحالها كيعانيو. وتما غتجيها فكرة أنها تكري دار وتردها مدراسة، وهتبدا مع 5 ديال البنات وولدها هو السادس. هتكافح وتقاتل باش المدرسة ما توقفش، ونهار على نهار كيتزادوا التلاميذ عندها حتى وصلوا 30 بنت. ورا هادشي هتعاونها الكنيسة باش تكبر المدرسة ويتزادوا حتى الدراري ماشي غير البنات. وخا كان صعيب باش المدرسة تكمل، حيت كانوا الناس ديال الكنيسة ووالدين الدراري كيصاوبوا الماكلة ويبيعوها باش يقدروا يخلصوا مصاريف القراية ديال كاع الدراري، ولكن ربي كان كيبارك بركة كبيرة. وهتولي هاد المدرسة من دار صغيرة لجامعة كبيرة ومهمة في المدينة اللي هي فيها. وهتولي ميري هي الرئيسة ديال هاد الجامعة، وهتكون من النساء القلال اللي كانوا خدامين في مناصب كبار بحال هاد. ميري كانت من المستعبدين الوالة اللي بدلوا حياتهم من عبيد الأحرار، وماشي غير هادشي، ولكن قدرات تهز معها جيل كامل من البنات والدراري الصغار من الحياة اللي كانوا عايشين فيها، ويكونوا هما الأساس اللي هيتبنى عليهم حرية كاع المستعبدين في أمريكان. يعني كانت بركة كبيرة للناس، بدلات حياتها وحياة الناس اللي دايرين بيها، وعطاتهم أمل في مستقبل حسن من اللي كانوا كيحلموا به. بعض المرات كنكونوا في حال صعيب، يمكن يكون فقر، يمكن يكون جهل، ولا اي نوع من الحاجات اللي كيحسونا بالضعف، كنثقوا في الله باللي غيعاوننا وغادي يبدل حياتنا. ولكن في اغلب الحالات ملي حنا كنتبدلوا وحياتنا كتزيان كننساو اللي كانوا دايرين بينا وما كنعقلوش عليهم وما كنعاونوهمش يتبدلوا ويتعتقوا. ولكن المسيح كان ديما كياكد باللي خاصنا نكونوا بركه فين ما مشينا، ونكونوا نور وملح لهاد الارض. كنظن القصه مفهومه والمعنى وصل، اللي هو ما نركزوش على ظروفنا الصعيبة، نتقاتلوا باش نخرجوا منها ونعاونوا الناس اللي دايرين بينا. غادي نقول لكم بسلامة حتى نتلاقاو في حلقة جديدة وقصة جديدة.
1: كان معاك منير، شكرا على استماعك لينا. نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ماشي غير مرة. إلى بغيتي تتصلي بينا الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. نعاود 06-01-96-59-57.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مستمعتنا مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ما تكمليش بوحدك. هذا البرنامج اللي كيقربنا منك ويعطينا فرصة أننا نعاونوك في النصائح الممكن إلى ما سمعتيش لها كتولي مشكلة في دارك مع أولادك. موضوع حلقتنا اليوم هو النظافة عند الطفل، أو لنقدروا نقوله خاصة تكون عند الأم قبل الطفل. لكن أنا كنهضر في هذه الحلقة على النظافة ماشي على الوسواس، خاص نفرقوا بيناتهم. ملي كتولي النظافة زايدة بزاف بزاف فهذا كيولي وسواس. احنا اليوم ما غنهضروش على الوسواس، لكن غادي نهضروا على النظافة عند الطفل. كما قلت، شي أمهات كيشكيو من ولادهم باللي عندهم معاهم واحد المشكل في النظافة، ما كيبغيوش النقا. لكن هذه ممكن تكون حالات قليلة قليلة قليلة بزاف، حيت ما يمكنش تكوني مهتمة بالنظافة ديال دارك وديال ولادك ملي وهما صغار كيشوفوك مهتمة بنظافتهم وهما ما غيكونوش نظاف. زائد النظافة كتزرع، خاصك تزرعيها في ولدك ملي كيكون صغير. والنظافة هنا يا مع الدراري الصغار نقدروا نقولوا انك كتبداي تعلمي كيفاش يغسل يديه قبل الماكلة، كيفاش تحك سنانه قبل ما يمشي ينعس، كيفاش ما يجلسش في الطابلة وياكل قبل ما يغسل يديه الا كان كيلعب ومسخن. وحتى انت نفس الحاجة خاصك ديريها، وخاصك ديريها قدامه. حيت شي مرات ممكن كنقول واحد المثال، كيجي الاب من الخدمة كيجلس، الام كتوجد الماكلة كيجلسوا كياكلوا، لكن غتغوت على الولد نوض تغسل يديك. ما غاديش يقدر يقول لا غير حيت ممكن خايف، لكن هو راه لاحظ باللي باه ما غسلش يديه. كيفاش بغيتي يتعلم هذا الولد النظافة وانتي ما علمتيهاش، او باه ما كيديرهاش حداه؟ او في موضوع غسل السنان، وهو كل حاجة كنبغيوها باش ولادنا يتعلموها كيخصنا حنا في اللون كونو كنديروها. الا انا كنديرها قدام ولدي وهو صغير كل ليلة، فاكيد ولدي حتى هو غادي يديرها قبل ما ينعس. غنزيد حاجة اخرى، وهي ما خاش تكون النظافة زايدة بزاف بزاف، واللي هي كما قلت في الاول كتقدر تحول وكيولي وسواس. وغنبقى تابعة ولدي وحاضياه في كل صغيرة وكبيرة، يعني ما يلعبش باش ما يتوسخش، ما ينعش بهذه الطريقة، ما يتمشاش في الدار بهذه الطريقة، ما يطيحش الماكلة، ما يوسخش حوايجه، وبزاف ديال العادات اللي الأم كيكون عندها لازم ولدها يتعلمها. هنا كوني على ثقة باللي ولدك غادي يكره النظافة ماشي غادي يحب النظافة. اللي بغينا نقوله أنني عندي بعض النصائح اللي ممكن تكون مفيدة ليك وتعاونك، اللي هي ماشي نصائح جمعتها من شي بلاصة، ولكن من خلال تربيتي لولادي ومن خلال بعض الأمهات اللي كنعرفهم وشفت شحال هما مرتاحين مع أولادهم من جهة هذا الموضوع. كما ديما ما غنقدروش نقولوا كل شيء، ولكن في هذا الموضوع وتسمعوا فيه على بعض النصائح وهذا البرنامج اللي هو بنت بلادي زينة. النصيحة الأولى وهي علمي ولدك وهو صغير ماشي حتى يكبر، ما تمليش من التعلم دياله، وخاص تكوني صبارة، يعني تصبري على ولدك. خاصك انتي الأولى تكوني مهتمة بالنظافة ديال يديك، سنانك وشعرك، الاستحمام وحوايجك، كل حاجة اللي انتي بغيتي ولدك يتعلمها خاصو يشوفها فيك انتي الأولى. ما تكونش النظافة هي الأساس باش تبغي ولدك وتكوني فرحانة، يعني مثلا تقولي ليه إلا ما درتيش هاد الحاجة أنا ما غنكونش فرحانة بك. لكن العكس، قولي ليه ديما أنك حيت كتبغيه بزاف بغيتيه يهتم بنظافته باش ما يمرضش، يغسل سنانه باش ما نمشيوش عند الطبيب بزاف، يغسل من بعد اللعب باش ما يمرضش، ينظف البلاصة اللي كياكل فيها وكينعس فيها باش ما يكونوش فيها الأوساخ والجراثيم وتلصق فيه ويمرض الجسد دياله. هكا غتكوني وصلتي لولدك المحبة ديالو للنظافة، وعلمتيه في نفس الوقت كيفاش يبغي النظافة ويبغي راسه يكون نظيف، وفي نفس الوقت وصلتي ليه كيفاش أنك كتبغيه. أكيد هاد الطفل حيت كيفهمه فغيقول أنا ماما كتخاف عليا، فغادي يولي كيبغي النظافة. جربي هاد النصائح وما غاديش تندمي. سالت الحلقة ديالنا اليوم، ونتلقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ما تكمليش بوحدك. برنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57.
59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
1: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ الانترنت إذا غنكات www أخبار مفرحة .com. akhbarmfriha.com.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص في حياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين. وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانه في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاويه، وليت كنحب الناس بالقلب لله، وكنشوف الناس بالعينين لله، وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار. صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح، والقلب ديالي كيبدا يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا. كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا. وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات للمسيح. خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات للمسيح باش نكون بنته بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول. وكنشكر الرب على هذه النعمه، واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين، كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح من اللي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد،
حيث كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربية وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد ساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطة ديال الطوبيس اللي كتدي لذاك الغابة، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينة كانت غير كتلاهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هاد الساق اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هاد الساك نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه، وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المراه ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليو من اجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسه ومراته، هما يوسف وكريمه. وبدينا كنجتمعوا انا وصاحبتي في الدار ديالهم مره في السيمانه، وكنا كنرنموا وكنصليو وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق اخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داكشي اللي كيهمهم اكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب الخوف والاحترام، لان في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطئش ليك. وبالصح الا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعه كتدربني باش ما نخطئش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت ابليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجه ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعه كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المره الجايه، والرب يبارككم.

أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ وكل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أن يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا

0: أمان هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لألو نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí, Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Esto es Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu dial.